والله الدنيا كذتها تفلسو ولا لسك دهك بلدتك بس إلا إنت اللي ولش جري كان فلك كذا ودس لمرهن طلع ودس تنشين جان الدنيا ذا فلش جري سرولي تسنتا بلنبر وتيرت الله هو تمنتا